متابعي كوزمو بالعربي، أرحبوا بكم في حلقة جديدة، وأنا معكم داريا فارمان، نقدم لكم أنا والزميلة نهى سلوم موضوعاً عن المقاهي الأدبية في ألمانيا.

0: داريا، في أماكن بالعالم نحن ما منعرف ليش منحبها، ومنحس دائماً إنه هي بتحتفظ وبتحفظ شيء منا. أحياناً ندخل على مقهى صغير ما منعرف صاحبه ولا منعرف تاريخه، ولا حتى ما منعرف ليش اخترنا نقعد بهاي الزاوية بالذات، لكن بعد دقائق نشعر إنه في هيك قصة بدأت قبلنا ورح تستمر بعدنا، ويمكن هذا هو سر المقهى.
1: كرسي خشبي وطاولة صغيرة، يمكن فنجان قهوة، شعلي سيجارة أو حتى عندهم سيجارة. هذا الجو الأتموسفير اللي أنت بتعيشيه، بتعدي بتفتحي كتاب جريدة أو حتى معك حدا بتعدي بتحكي معه بتدردشي، يمكن هذا الشخص أصلاً ما بتعرفيه هلأ شفتيه بالقهوة. لكن أحياناً هي الأشياء الصغيرة بالمقاهي بتولد أفكار وأحاسيس كبيرة.
0: عن المقهى، عن هذا المكان العادي جداً بشكله لكن القادر يحمل أشياء أكبر منه بكتير، عن الطاولة لما بتصير هي ذاكرة وصوت لقلنا. هذا هو موضوع حلقتنا لليوم، واليوم معكم أنا نهى سلوم وزميلتي داريا فارمان.
1: أي نهى، لأنه تاريخ المقاهي بالعالم ما نو تاريخ القهوة بس، هو تاريخ الناس اللي قعدوا بهي المقاهي، تاريخ الكتب اللي كتبت أفكارهم الأولى على هي الطاولات، تاريخ الحكاية اللي انحكت، تاريخ الفنانين اللي ناقشوا أعمالهم قبل ما حتى تطلع وتظهر للجمهور، تاريخ الصحفيين اللي مثلي ومثلك كانوا يبحثوا عن أخبار وقصص ومواضيع يشتغلوا عليها، تاريخ يمكن المدن اللي بتحتضن هاي المقاهي. في مدن كتير يمكن ما بتفهمي روحها إلا من خلال مقاهيها. إذا مثلاً حبيتي تتعرفي على باريس تدخلي للمقاهي الأدبية اللي موجودة فيها، إذا حبيتي تفهمي عاصمة النمسا فيينا كمان تدخلي للمقاهي القديمة فيها. إذا بدك تسمعي عن نبض دمشق أو القاهرة أو بيروت تروحي بتدوري على القهاوي الحلوة اللي بقيت فيها حكاية زمان، حكاية علقانة بين الجدران.
0: خلينا نبلش بسؤال كتير بسيط، ليش في بعض المقاهي دخلت التاريخ بينما في آلاف المقاهي الأخرى فتحت وسكرت وخسرت؟ يعني بالنهاية كل هاي المقاهي بتقدم قهوة وكلها فيها طاولات وكلها فيها أشخاص بيحكوا، لكن في سر بيخلي أماكن معينة بتتحول إلى ذاكرة.
1: المقاهي ما بتصير مهمة بس بسبب المينيو اللي بتقدمه، لكن بسبب ما يحدث ضمن هاي المقاهي. في أماكن بتمنح الناس وقت، وفي أماكن بتمنح مساحة للناس وتعطيهم شيء من الأمان، في أماكن بيصير فيها اختلافات أو حتى مشاكل وشجارات، وهذا شيء أمر طبيعي. هي كانت وظيفة المقاهي عبر التاريخ، إنه تكون مساحة عامة خارج بيتك، خارج مكان عملك، مكان تلتقي فيه مع أشخاص وخلفيات مختلفة، تقعدوا بتدردشوا وبتتبادلوا الآراء والأفكار.
0: تماماً، ويمكن في كتير من المقاهي حول العالم هي اللي فعلاً صنعت تاريخ العالم وفيها كتب العالم. إذا بدنا نبلش من أوروبا مثلاً، في كتير مقاهي ما كانت مجرد أماكن، صارت أسماء مرتبطة بفصول كاملة من تاريخ الأدب والفن. خذي مثلاً على سبيل المثال مقهى كافيه سنترال بفيينا. لما مندخل اليوم لهذا المكان منشعر أنه نحن مش بس داخل مقهى فقط، نحن داخل مشهد من رواية قديمة. سقف مرتفع، أعمدة كبيرة، ثريات، هي الثريات التقليدية اللي بتذكرنا بعهد الباروك، طاولات مرتبة بتخلينا نشعر ونحس أنه مئات القصص مرت من هذا المكان.
1: بالفعل هذا المقهى من أحد أهم الأماكن اللي لازم الشخص يزورها بفيينا. هذا المقهى جمع كتاب ومفكرين وصحفيين بفيينا بأواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كانت فيينا مليئة بالحركات الفكرية والفنية، كانت هيك نشطة فكريا، فكان المقهى هذا بالذات جزء من حياة فيينا. الكاتب أو الكتاب اللي كانوا يقعدوا فيها بالساعات بيقروا صحف يكتبوا، أشخاص كتير كانوا يروحوا بس لحتى يقعدوا ويدردشوا ويلتقوا بأشخاص آخرين. لذلك بعض المقاهي كان يطلق عليها بهديك الأيام اسم صالونات الشعب، لأنها كانت أماكن للنقاش الفكري خارج المؤسسات الرسمية.
0: والحلو بفكرة المقاهي وصالونات الشعب بهداك الوقت أنه كان الكاتب فعلا ما بيحتاج أنه يكون عنده مكتب خاص، لأنه المقهى كان هو مكتبه. يعني تخيلي أنت تكوني قاعدة في إحدى المقاهي وجنبك شخص هيك عم بخربش شي على ورقة، وأنت بهذاك الوقت كنتي تعرفي أنه أنت الآن شاهدة على ولادة فكرة ستصبح لاحقا جزء من التاريخ، أو رواية ستدخل التاريخ والعالم.
1: ليش بباريس يا يعني نهى؟ لي دو ماجوت وكافيه دي فلور، هدول المقهيين ارتبطوا بشكل كبير بالحياة الأدبية والفلسفة الفرنسية. ما كانوا زوار هاي المقاهي فقط يجوا لحتى يشربوا قهوة، كانوا يجوا بالفعل لحتى يلتقوا بالكتاب والفنانين والمفكرين بهذاك الوقت. كانت الطاولات عليها تحتدم النقاشات حول الأدب والسياسة والفلسفة.
0: قديش حلوة هالجملة، المعارك الفكرية اللي كانت تدور على هاي الطاولات بالمقاهي. شخص بيقول أنا هيك رأيي، بيجي برد عليه شخص آخر بيقول له لا أنا ما بوافقك الرأي، وبعد ساعتين من النقاشات الحادة بيكونوا فتحوا موضوع عن الحرية، عن الفن، عن الإنسان. وفعلا بهاي المقاهي ولدت أمهات الكتب العالمية.
1: بالفعل المقاهي الأدبية كان دائما هذا دورها التاريخي، ما كانت فقط لحتى تجي تعدي وتلاقي إجابات جاهزة على كل التساؤلات والأفكار اللي بتجي عبالك، وإنما كانت تجمع الناس اللي عندهم دائما أسئلة ويتم طرحها ومناقشتها.
0: إذا طلعنا من أوروبا ورحنا للعالم العربي بنشوف كمان إنه للمقهى كان له دوره وكان تاريخه، يمكن شوي بطريقة مختلفة، لكن المقهى العربي ما كان فقط مكان للنقاش الفكري، كان جزء من الحياة اليومية للمدينة. إذا سألنا حالنا شو بقي معنا ونحن عم نحكي عن المقاهي، كل ما قرأنا عن المقاهي اللي صنعت التاريخ منشوف أسماء كثيرة لكتاب، كاتبات، فلاسفة، صحفيين، صحفيات، فنانين، فنانات، منتخيلهم حول هاي الطاولات عم يقروا الجرائد، بيناقشوا أفكارهم وبيصنعوا جزء من ذاكرة المدينة. لكن أنا بيخطر لي هون سؤال، طيب وين كانت النساء؟ هل كان هناك حضور أيضا للنساء بهي الأماكن، أم أن الصورة اللي وصلتنا هي مجرد صورة ناقصة ودائما المقهى مرتبط فقط بالرواد الرجال؟ شو رأيك يا داريا؟
1: هلا بعتقد شوي الحكاية فيها تعقيد. المرأة ما كانت غائبة عن الثقافة ككل، لكن كتير ما كانت تغيب عن أماكن يعني تعرض فيها هاي الثقافة بالدول العربية. المقاهي ما كانت يعني ما كانت هي المكان فقط لشرب القهوة أو فضاء عام، وبالمجتمعات العربية كانت لفترة طويلة بالفعل المقاهي مساحة يسيطر عليها الرجال. الرجال فقط هن اللي بيروحوا بيقعدوا بالقهوة بيقروا الجريدة وبيلتقوا بالأصدقاء ويناقشون فيها السياسة والأدب وما إلى ذلك من أمور إنسانية. يعني اقتصرت المقاهي بالفعل على الرجال، كانت الفكرة السائدة أنه زوار المقاهي حتى ما نون من أفضل الناس، رغم أنه كانوا بالفعل مهتمين بالأدب، فبيقولوا لك إيه من زوار المقاهي كأنه أنه طبقة دونية. فالمرأة كانت فرصتها بدخول هاي المساحات كتير محدودة حتى ما تنتزع سمعتها كمان، فليس بسبب غياب قدرتها على النقاش أو الإنتاج الثقافي، لكن بسبب القواعد الاجتماعية اللي كانت مفروضة عليها ورسمت لها بالفعل حدود بالحركة وأنه تحضر وتقعد وتزور هاي المقاهي.
0: يعني فعلا يمكن القواعد الاجتماعية حدت من وجود النساء بالمقاهي، يعني النساء دائما كان لديهن ما يقولنهن، لكن المشكلة كانت أنه وين بدهن يقولوا هذا الشيء؟ أين تجلس الكاتبات لتناقش أفكارها؟ وين بيلتقوا الفنانات ببعضهم وبالنساء الأخريات اللي كانوا بيشبهوهن بهذاك الوقت؟ هون ظهرت مساحات أخرى لعبت دور قريب جدا من دور المقاهي. بأوروبا كانت الصالونات الأدبية والفنية يلي أدارتها النساء، وكانت أماكن للنقاش وجمع المثقفين والفنانين. بالعالم العربي في عنا مثال كتير واضح مع مي زيادة بالقاهرة. مي زيادة لم تكن عندها مقهى بالمعنى التجاري، لكنها من أوائل ومن الرائدات اللي صنعت فضاء ثقافي يشبه المقهى بوظيفته. كان صالونها الأدبي يجمع الكتاب والمفكرين وتطرح فيه كل الأفكار وتناقش الكتب وكل القضايا الاجتماعية الراهنة في ذلك الوقت.
2: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعون الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.